حبيتنا نسافر فيك السطورك سور بذور الشر وطاح علينا السور العمار قبور تزور الدور بالعمور حبيت نسافر بيك اليوم نهار مشو مش صار خرج اللي مردو نهار سمو مش فلوش السود من الحروب حبيت نطلع فيك دروج دخول خروج السفاير حب علينا تموج دراج بروج الزوس في الموج برا موج

0: Now is the end of our journey. We must lower the sail and lay the oars in preparation for the pearl divers to begin.
1: Doc. Hello, hello. أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المستمعين على راديو الحارة في برنامج صباحي من مجلس العجب في بيت لحم فلسطين مع الناظر.
2: صباح الخير جميعاً، صبحكم بأنوار النبي.
3: شو القصة؟ منك عارف شو عم بيصير؟
4: شو عم بيصير؟
3: البرنامج صار مثل الحمام مقطوع ميته يا خواجة.
4: شو بتقصدي يعني؟
3: شو بقصد؟ هيدا هو الأستاذ شمع اللي صرعتنا فيه بده يعمل مقالب ويضيع البرنامج؟
4: طيب إني أعمل
3: ولو شغلي فكرك شوي، تصرف.
4: هانيا دعيوني تعي بتفتشيلي على شمعة بتشوفي لي ليش تأخر هيك وبتجيبي دغري لهون. يلا عيوني يلا.
3: يا عيني عليك يا خواجة يا عيني، هيدا كل شيء اللي طلع معك؟
4: طيب شو بدك انه اعمل احسن من هيك؟
3: ولو يا روني ولو، الجمهور حيمل، لازم حدا يغني.
4: طيب ومين برأيك يغني؟
3: يا عيني ما في بوجهك نظر، نحن هنا.
4: انت؟
3: ايه انا، ومن شو بشكي؟
4: ايه بس اسمك ما ورد بالبرنامج.
3: لا يا خواجة، جيب البرنامج وشوف.
4: جيب البرنامج؟ اما البرنامج ضاع مع شمعة.
3: ايه شو بدي اعمل لك؟ تصرف.
4: طيب سيداتي انساتي سنتي، على غرار مذيعكم المحبوب الاستاذ شمعة، اكرر جملته المأثورة، نعتذر عن هذا العطل الطارئ. وردد، نعتذر عن هذا العطل الطارئ.
3: وليش عم بتردد كتير؟ ما هلأ قلتها.
4: اللي بيقولوا شمعة غير اللي بيقولوا أنا. لذلك سأقدم لكم الآن سيداتي أنساتي سادتي غزالي في أغنية ميشلين.

0: urmuşa gönderin.
1: كالتالي يا غزالي، أما الآن لكل المتخبيين كم مستير.

يلا صحصحنا يلا يلا قوموا يلا يلا تحية للشغيلة تحية للسويقة تحية للنيمة تحية للفيئة.

0: بتوب ما بسيب انا كينج شو ما غيب ولا بتغوص.
1: وتحية لدي جي جواد وشباش من الأردن وحوش ملوك الشاشة، ملوك الشاشة مكسر على دماغي إزازة.

اوكي اللي ما بيعرفش مدينة السلام ما تعلمش الكلام، 50 الأسطورة مع مولوتوف،

شرق راح تبرق، تبعد راح تقرب، سلام تقعد ولا تقوم، احنا الخمس نجوم، شخرمه دبرمه ضرب جامد جاي من ورا، شخرمه دبرمه كلام يدوي على المسطره، شخرمه دبرمه ضرب جامد جاي من

شفتي ومولوتوف ومولوتوف، وعندنا رحلة طويلة اليوم بمصر صباحية، فحضروا لي حالكم. احنا مع وينجي. وينجي هلا كان وينجي وفليكس حسين في ريكورد ليبل اسمها ام تي ام، معادي تاون مافيا، كانوا مع بعض، كانوا عاملين حالة غريبة وعظيمة في مصر، بعدين اتطاوشوا الله يصلح البال يا رب، بس عملوا موسيقى خارقة حارقة متفجرة متلهلبة، فهي سامبل جزء من هاي الحالة. فإحنا هلأ مع وينجي، اسم التراك أجانا، الله العليم أجانا يعني جمع جني، فهم أجانا يعني جنيين يعني. استمتعوا استمعوا واستمتعوا.

بقالك سنين مش بتقدم. قول الشباب من مين يتكلم عشان ما فيش منكم بيجدد. شوف الصغير من فين بيشلف. بقالك سنين مش بتقدم. قول الشباب من مين يتكلم عشان ما فيش منكم بيجدد.

تتسنوا وتتشاف مقلوب على جنبك هاتنا مئة زبون دماغي طاقة وفي العادي مجنون وماشي بسلاح عاجة وشك طعا انساه عالبقلبة عشان عدل وانت مهمش وبتد بس

سوري سوري عم بدور على الأغنية مش ملاقيها. خليكم معي لحظة لحظة يا حلوين. هايها احنا مع سيف مارديني من مصر برضو, حدا شاطر كتير جديد. مش عم بلعب سبوتيفاي ليه؟ ما بده يلعب. اعطوني لحظة. ايوه ممتاز.

قصتنا طويلة مع مصر. احنا عارفين انه مصر ام الدنيا. نيكست عندنا ندى الشاذلي. ندى الشاذلي مع النداهة.

0: Next عنا رحلة طويلة مع نانسي منير عبين ما أفطر. صباح الخير.
1: دكتورات بوليفون ست نعيمة المصرية.

أوكي، كانت معكم هدى. بيني وبيني بينك مسكتها أنا ولفيتها لبيني وبينك، وهذا اللي طلع معاي. بعد ما ألعب لكم إيش طلع معاي، رح يوافدكم إبراهيم عويس مع أحوال الطرق اليوم.

0: بيرفكت. ما كانش قصدي بس اجت على الوجع. هلا راح يوافدكم ابراهيم عويس باحوال الطرق، وراه راح يكون يلعب هيرميتو باسكال باسكول ميوزيكا دا لاغوا الله العليم 1985. زلمة أبيض بمسك الناي تبعه وبضل يغطس فيه في المي ويطلع، يغطس فيه في المي ويطلع، وحواليه خمس زلام معهم أناني بضلوا يصفروا فيها، ينزلوا في المي ويطلعوا، ينزل في المي ويطلعوا. إن شاء الله تستمتعوا بكل هذا الحوار.
1: حوارة حوارة سالك.

الناظر طول اليوم من مجلس العجب. أحوال الطرق في فلسطين بلش من أريحة الحمرة السالك وبأي لحظة ممكن يسكر. معالي أفريم سالك، خط 90 سالك، المعرجات سالك، الدي سي او سالك، البوابة الصفراء سالك، حاجز الهيئة سالك، حاجز البنانة سالك،

نروح على نابلس صر بحري بقول لك ايش يعني بحري. سبعتاش عصيرة سالك عصير المساكن سالك مربع تفتيش عشوائي عورت بدون جيش. مفرق سالك طنيب سالك دير شرف أزمة شافي شمرون سالك مدخل بزاريا الرئيسي سالك طريق الغرس بزاريا سالك بيت فوريك سالك حوارة البلد سالك البذان سالك بوابة جماعين مغلق. بوابات جسر حوارة سالك حوارة الالتفاف الجديد سالك بوابة بورين سالك زعترة سالك بوابة عقربة سالك. طريق يتسهار سالك حاجز حوارة مغلق تحت جسر ودلة سالك دوار بيتا ومدخل بيتا سالك جوريش سالك الساوية سالك. منروح لرام الله اللي بيسمعونا من رام الله الدي سي او بيت ايل مغلق الجلازون بداية أزمة مخماس سالك عين سينيا سالك عيون الحرامية سالك عطارة سالك روابي سالك جسر عطارة سالك

تحية لماما. ماما هلأ قالت لي إنها عم تسمع، فتحية لماما أمي محمد اللي ربتني وحملتني 9 أشهر في بطنها وربتني منذ أن كنت صغيرة، حبيبة قلبي لي.

طيب ايش بدنا نلعب هلا؟ شو رايكم؟ عندنا الكثير ولكن الكثير بلخم الواحد بقعد يتساءل شو اسوي. ف هلا بنشوف وين الماوس بجيبنا. يلا على زكي نصيف، حلو كتير.

ستة هاجوبيان طبعا، هاجوبيان زي كارداشيان على الأغلب أرمنية، بس من العراق، تنحدر من العراق على ما أعتقد، ومن من أقل المشاهير المعروفين لسبب ما الله أعلم، بس بتجنن ستة حبيبة القلب. أتمنى استماعا جميلا.

0: تسمعوا راديو الحارة
1: عم تسمعوا
2: الراديو
3: عم تسمعوا راديو الحارة
4: تسمعوا راديو الحارة
5: تسمعوا راديو الحارة
6: تسمعوا راديو الحارة

تكلم احنا قلال ما فينا ما يتقسم الوجدي ليه يجمع عنده صحوة والسر دا نحل ما غطاخني شمس الحين ما تفي الموتى وماشي بساح الغرام ذات الشتا اللهم قفلنا.

بك مش عحسابي عادوني كل صحابي طلبونا ما وجدونا حكمونا حكم غيابي طلبونا ما وجدونا

تقول هدفي مهبول، لا تقول لا تقول ماشي معقول، يا بنادم كن مقبول، لا تندم لا تندم اللي فات، لا تندم لا تندم لا تندم اللي فات، لا تندم يا بنادم بني لا تردم، لا تنطق لا تنطق بنادم، لا تنطق لا تنطق لا تنطق يا إنسان ارفق، يا بنادم حن وارفق.

تصح وجودك جنب مني وجودي جنب منك تصح وقلب صح عرفت احلم واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجة صح

0: على ارض فين؟
1: عارف دي تبقى حاله نفسيه
0: والله. ايه بقى الحل؟
1: زعل او كده لا تقول حاجه تشغلهم فيها حاجه في واقع يكون بالك زي مثلا حاول تبعد عن الواقع السيء اللي انت شايفه بالظبط.

0: الراديو الحارة، الراديو الحارة.
1: صباح في مختارات من الأرشيف من راديو الحارة على راديو الحارة.

يلا صحصحنا يلا يلا قوموا يلا يلا تحية للشغيلة تحية للسويقة تحية للنيمة تحية للفيئة.

0: حطيت سن وتتشاف مقلوب على جنبك هتنا يا زبون دماغي طاقه وفي العادي مجنون وماشي بسلاح عاجه وشق طعنسه عالبقلبه عشان عدل وانت مهمش وبتد
1: بس

سوري سوري عم بدور على الأغنية مش ملاقيها. خليكم معي لحظة لحظة يا حلوين. هايها احنا مع سيف مارديني من مصر برضو, حدا شاطر كتير جديد. مش عم بلعب سبوتيفاي ليه؟ ما بده يلعب. اعطوني لحظة. ايوة تحية للجميع.

0: بينا. بيبي عم تبسبس مش كاسولينا. بيبي فلسطين وانا هيك فساطينا. بتاخد المايك بتهتولع حرية.
1: تعرف شو اللي بيصير؟ كلي صوتك صفا هو اللي بيصير. انا جاهز زي فول الكسير. فابليكوبتر شو اللي مزيزات؟ اسمع كل شي بسيط بدون ليكزوس يصير كل شي بطيء. تسبحش في الغمي انا قرش بسيط. عرق شبيه طلق طلق طب طلقت مين تبى بيسيب كل فلق الطيز. من يريد ان يتحدث من يريد ان يتفلسف خليها بيتك يصير بلي دنسة. لازم تفكر فيها مع نفسك. في ناس تذكرني اذا بنسى. في ناس تعوض لي اذا كنسى. في كاس تروقني اذا نرفز. اذا بدك تلاقي ملاكم بوزنك مش بوزني اذا فاهم المبدا. ايش التفنيز انا حابب انبهك. ما خصنيش اذا صار فيك مقلب. مش بار جديد انا حاكي قبلك. برجع بعيد لكن بوزنك مش بوزني. I don't wanna hear no chat about peace.
2: كل يسكت زاد دومينو بلاك

0: بيرفكت. ما كانش قصدي بس اجت على الوجع. هلا راح يوافدكم ابراهيم عويس باحوال الطرق، وراه راح يكون يلعب هيرميتو باسكال باسكول ميوزيكا دا لاغوا الله العليم 1985. زلمة أبيض بمسك الناي تبعه وبضل يغطس فيه في المي ويطلع، يغطس فيه في المي ويطلع، وحوالي خمس زلام معهم أناني.
1: بس ليش هيك نازل بحب

عصبيه وفورم مع الناس دولة بس عنا شرطة ربية هون هيني بالشارع بس فيش فلسطينية هون في استيطانية هون وقطاع اخترق بحاول such a bore what's up ليش such a little borders at all what for ولا كيف تحبارات كتيرلس fuck more مش هطيل بالديب الباسبورت خد لك fast course take your role at the door door limit like سافر بس الهوم sweet home مش روم بس كله كوم وانا كوم بجمع افكار البزازي وبتبس على راسك ملك الليلة دوب الليلة توب هلا نخطف النجم من طيارة من بنجريون الحل بالحوض بس

حبيت نسافر فيك السطور قصور بذور الشر وطاح علينا السور العمار قبور تزور الدور بالعمور حبيت نسافر بيك اليوم نهار مشوم مش صار خرج اللي مردوم نهار سموم مش السود من الحروب حبيت نطلع فيك دروج دخول خروج السفاير حب علينا تموج دراج بروج الزوز في الموج برابوج

0: Now is the end of our journey. We must lower the sail and lay the oars in preparation for the pearl divers to begin.
1: Doc. Hello, hello. أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المستمعين على راديو الحارة في برنامج صباحي من مجلس العجب في بيت لحم فلسطين مع الناظر.
2: صباح الخير جميعاً، صبحكم بأنوار النبي.
3: شو القصة؟ منك عارف شو عم بيصير؟
4: شو عم بيصير؟
3: البرنامج صار مثل الحمام مقطوع ميته يا خواجة.
4: شو بتقصدي يعني؟
3: شو بقصد؟ هيدا هو الأستاذ شمع اللي صرعتنا فيه بده يعمل مقالب ويضيع البرنامج؟
4: طيب إني أعمل
3: ولو شغلي فكرك شوي، تصرف.
4: هانيا دعيوني تعي بتفتشيلي على شمعة بتشوفي لي ليش تأخر هيك وبتجيبي دغري لهون. يلا عيوني يلا.
3: يا عيني عليك يا خواجة يا عيني، هيدا كل شيء اللي طلع معك؟
4: طيب شو بدك انه اعمل احسن من هيك؟
3: ولو يا روني ولو، الجمهور حيمل، لازم حدا يغني.
4: طيب ومين برأيك يغني؟
3: يا عيني ما في بوجهك نظر، نحن هنا.
4: انتي؟
3: ايه انا، ومن شو بشكي؟
4: ايه بس اسمك ما ورد بالبرنامج.
3: لا يا خواجة، جيب البرنامج وشوف.
4: جيب البرنامج؟ اما البرنامج ضاع مع شمعة.
3: ايه شو بدي اعمل لك؟ تصرف.
4: طيب سيداتي انساتي سنتي، على غرار مذيعكم المحبوب الاستاذ شمعة، اكرر جملته المأثورة، نعتذر عن هذا العطل الطارئ. وردد، نعتذر عن هذا العطل الطارئ.
3: وليش عم بتردد كتير؟ ما هلأ قلتها.
4: اللي بيقولوا شمعة غير اللي بيقولوا أنا، لذلك سأقدم لكم الآن سيداتي أنساتي سادتي غزالي في أغنية مشلين.

يلا صح صحنا يلا يلا قوموا يلا يلا تحية للشغيلة تحية للسويقة تحية للنيمة تحية للفيئة

وتحية لدي جي جواد وشباش من الأردن وحوش ملوك الشاشة، ملوك الشاشة مكسر على دماغي إزازة.

اوكي. اللي ما بيعرفش مدينة السلام ما تعلمش الكلام، 50 الأسطورة مع مولوتوف،

تشرق راح تبرق، تبعد راح تقرب، تقعد ولا تقوم. احنا الخمس نجوم، شخرمة دبرمة، ضرب جامد جاي من ورا، شخرمة دبرمة، كلام الجد وعالمسطرة، شخرمة دبرمة، ضرب جامد جاي من

تحية لعلاء 50 ومولوتوف فتحوا لنا راسنا وكبروا لنا إياه، وإن شاء الله يا رب المزيد من النجاح والنجاحات للجميع، وكمان واحدة مع علاء 50 ومولوتوف. وعندنا رحلة طويلة اليوم بمصر صباحية، فحضروا لي حالكم. احنا مع وينجي، وينجي هلا كان وينجي وفليكس حسين في ريكورد ليبل اسمها ام تي ام معادي تاون مافيا، كانوا مع بعض، كان عاملين حالة غريبة وعظيمة في مصر، بعدين اتطاوشوا الله يصلح البال يا رب، بس عملوا موسيقى خارقة حارقة متفجرة متلهلبة، فهي سامبل جزء من هذا هاي الحالة. فإحنا هلأ مع وينجي، اسم التراك أجانا، الله العليم أجانا يعني جمع جني، فهم أجانا يعني جنيين يعني. استمتعوا استمعوا واستمتعوا.

بقالك سنين مش بتقدم. قول الشباب من مين يتكلم عشان ما فيش منكم بيجدد. شوف الصغير من فين بيشلف. بقالك سنين مش بتقدم. قول الشباب من مين يتكلم عشان ما فيش منكم بيجدد.

تفوت تتسنوا تتشاف مقلوب على جنبك هتنام يا زبون دماغي طاقة وفي العادي مجنون وماشي بسلاح عواجة وشي قطعة وانساه عالبقلبة عشان عدل وانت مهمش وبتد بس عم

سوري سوري عم بدور على الأغنية مش ملاقيها. خليكم معي لحظة لحظة يا حلوين. هايها احنا مع سيف مرديني من مصر برضو, حدا شاطر كتير جديد. مش عم بلعب سبوتيفاي ليه؟ ما بده يلعب. اعطوني لحظة. ايوه ممتاز.

قصتنا طويلة مع مصر. احنا عارفين انه مصر ام الدنيا. نيكست عندنا ندى الشاذلي. ندى الشاذلي مع النداهة.

0: Next عندنا رحلة طويلة مع نانسي منير عبين ما أفطر. صباح الخير.
1: الصورات بوليفون ست نعيمة المصرية.

أوكي، كانت معكم هدى. بيني وبيني بينك مسكتها أنا ولفيتها لبيني وبينك، وهذا اللي طلع معاي. بعد ما ألعب لكم إيش طلع معاي، رح يوافدكم إبراهيم عويس مع أحوال الطرق اليوم.

0: بيرفكت. ما كانش قصدي بس اجت على الوجع. هلا راح يوافدكم ابراهيم عويس باحوال الطرق، ورا راح يكون يلعب هيرميتو باسكال باسكول ميوزيكا دا لاغوا الله العليم 1985. زلمة أبيض بمسك الناي تبعه وبضل يغطس فيه في المي ويطلع، يغطس فيه في المي ويطلع، وحواليه خمس زلام معهم أناني بضل يصفروا فيها، ينزلوا في المي ويطلعوا وينزل في المي ويطلعوا. إن شاء الله تستمتعوا بكل هذا الحوار.
1: حوارة حوارة سالك.

الناظر طول اليوم من مجلس العجب. أحوال الطرق في فلسطين بلش من أريحة الحمرة السالك وبأي لحظة ممكن يسكر. معالي أفريم سالك، خط 90 سالك، المعرجات سالك، الدي سي او سالك، البوابة الصفراء سالك، حاجز الهيئة سالك، حاجز البنانة سالك،

كل واحد يدير باله على البنانة. نروح على نابلس. صر بحري بقول لك. ايش يعني بحري؟ سبعتاش عصيرة سالك، عصيرة المساكن سالك، مربع تفتيش عشوائي، عورتة بدون جيش. مفرق سالك، طنيب سالك، دير شرف أزمة، شافي شمرون سالك، مدخل بزاريا الرئيسي سالك، طريق الغرس بزاريا سالك، بيت فوريك سالك، حوارة البلد سالك، البردان سالك، بوابة جماعين مغلق، بوابات جسر حوارة سالك، حوارة الالتفاف الجديد سالك، بوابة بورين سالك، زعترة سالك، بوابة عقربة سالك. طريق يتسهار سالك، حاجز حوارة مغلق تحت جسر ودلة سالك، دوار بيتا ومدخل بيتا سالك، جوريش سالك، الساوية سالك. منروح لرام الله. اللي بيسمعونا من رام الله، الدي سي او بيت ايل مغلق، الجلازون بداية أزمة، مخماس سالك، عين سينيا سالك، عيون الحرمية سالك، عطارة سالك، روابي سالك، جسر عطارة سالك.

تحية لماما. ماما هلأ قالت لي إنها عم تسمع، فتحية لماما أم محمد اللي ربتني وحملتني 9 أشهر في بطنها وربتني منذ أن كنت صغير.

طيب ايش بدنا نلعب هلا؟ شو رايكم؟ عندنا الكثير، ولكن الكثير بلخم الواحد، بقعد يتساءل شو اسوي. ف هلا بنشوف وين الماوس بجيبنا. يلا على زكي نصيف، حلو كتير.

ستة هاجوبيان طبعا، هاجوبيان زي كارداشيان على الأغلب أرمنية، بس من العراق، تنحدر من العراق على ما أعتقد، ومن أقل المشاهير المعروفين لسبب ما الله أعلم، بس بتجر المعروفين لسبب ما الله أعلم، بس بتجنن ستة حبيبة القلب.